سيدي يقنن غاستفكا وذاقيت اللون وليس قذي تفيا ورثي تشقي ذي سنسلا سكدي ما نكذي المري أتوالي أضث ذلك بولي نكوار جين نغير نكوار جين وخيرا نكاين تلاذي غورت السنة ولي وذرذن وليه